0: الرجل يمكن لي ما عندي بلا بوتيت وبرخرم لي كرخم لي تخست لك ساعة مخسن صاي سبت مي ما عندي بلا بوت دي سونس بيان فان ديان وويك اي سينغ دون سيس باي ما هو داي سونغ ان سيس سيس دات لانكاس كورا ببرخرم ما كوز تيلا في يدت مطالة باركير خس بياني Baie, baie dankie hoor. Mooie dag.
1: Dankie Cheryl Rose. Dis die eerste keer op Sondag Goud, Cheryl. Lekker middag vir u, mevrou Annette Delport van Blanco. Groet ook daar vir Antabiel Williams van Blanco. Vir al die vroue van Slangrivier, geseënde vrouemaand, sê Miriam Esau